0: كبرات سمعتي رادي اتراك هو وراي زي زي معي زي ما طرح يكون الملخت عاب نجر نزلوا زحلفوا ايو كاو خاي وطنان امو حجي لومي درو ناصنت اترا بعداو غزاي زوصلو مدلاوات جنبار دقم حري تريسوس مرات تعتولو عسب ون زيت تحزولو صباح اسران 4 جنبط طلالا بمريت اترا حراد خدتلو مبل 35 سنه عمد كوينو هاجر نصان حران كوينا قاسينون رجيون كنبر عدل زي رخبه بنصارو دانكيران غويلان بحلاو خدانات تباهيلو درخا ابعالات مبل 35 سن كان محجوز جمر ونديو كارنيفال زبل سمونه طمو ولو كارنيفال تاع مالتي كارنيفال ابي اتراو باهلي بفصم زاين برن زت حزون يبولن منياتو كارنيفال ترغوم زلوو اتم زبعلوو مغلط زلوو مس باهلن اغبابن حبره تسب اترا زي زامد زي الرخبي ولا بكا بزعو عمي قفلطو تاريخن ناي تاريخ سبت زي كونكو كلنا جنبب وغنا نفلطو بزعبا زخا افلطو زلكم بزعبا كارنيفال انتاي تنتنا مس اترا انتاي تتحزالو اوزوم كارنيفال يخبر الله لكم منغسنا يلوو تبلو زلهم ون كتبرون كتقلصون تسفا جبر يصبى اسك يصبح سنبتي امو ابزي زتخايده ناي بعال كل سبت عذيبو ولا مالتي تي مكتتال ناي هاكر غداي كما يخيدالو نبال مالتي نديو اوز تخايدن كما ينيرون نزبل نكاتاتل مو نسمع ايو بخمي عيتا غبابي خيدو خمي ينيرو زبحال الله كن سمعو مو منالبات مسوخا زبحال كل يو قدنيو قدنيو خبحال انت صبوق على الاوديو حما على الاوديو بحال مالتي نسمع ايو طرح زي انت ايو سانتا يتبل دحرو خا اتوم قدايات كانتا يبلو خا كسعبي
1: هنا ما خوينو بزخز كسعسع كنرئينا نارا خوينو خنرئينا رشايدا خوينو لبعلات زوبا ما اكل كوينو خاسر حلوخو بحفشان ايلو معمت بدرجه زوبا ما اكل كن ريه خلنا شو ما قلنا بعلا ارسلستي قرطي استخفاف لي انت حديك شو ما قلنا ويكا كوميتي منيس رتمرتي اتي قال اي كوميتي كارنيفال سالساي كا كوميتي كوموداسات زت على لي
0: بار كبرات سمعتي ريدي ارترا كبرات ارتراويان زخبر كن زخبركم ازي زولتو ناي كوماوي مالت ناي بعلات كوميتيتات مالتيو بتمرتي تمرتي منستر تمرتنا كارنيفال كوميتينا كارنيفال كوميتي ناي داسات كوميتي ناي سلطنان كوميتي ناي لمعاتن زبحال كن يلن مخنياتو علاما لمعاتن فلطتن حزبيه ترات لذي بلهم نقد سلطرح
1: لكن لدينا مسارات هزبي نبار زوبا ماكل نهاغراوي ناتنوتو زلوو كبري لعول سلا زخونه رئسا او دامت سلا زخونه زاب عزيها بناي بمولو بنواتو بغلبوتو كل حزب زوبا ماكل امعريغو زسات فوزلي
0: هو برغت معلتنا ناتنت ايرترا كل ايرترا نغوجل هكدف غزبلكت كونا يكونن كم تزق بقى يبقى على اللودي نزبل حطه حجيتي تايو برق دهن هتي هزبي إرتاح بعابي وهزبي تساتفه نهزبي كاب جزو قط قيتو موتيهم إذا قص قاسيت كوميتات بحال كمتي أبزينا ونذهب نايو نزت زادت زي جبرن زي فت سمن نزت زادت زي جبرن زي فت سمن بقطة ناي كوبن مقطع ترلو بناي كوبن يزحدك مقطعتونا اللو نزب عادن خجبركا نبذن خصاتفك زوها بو حلافنت زوها بو مزنت بب خبابي بب جازيو بدك غيرو سلسرحو عمتات ملو بهم يخيصنحو ناي غالان دانكيران تا ترمست تاسمرا تا صبقتي اسمرا ناي افريكا بيكولا بيكولو روما دولان روتليان باريس بصريتا تفلط حجيغن عنيان بريسان زلا بمدب زي أطناتي كرداد نايك ألسنا كرداد نايك هزباو قنبار زمار حضور لنو مبراس سألأتي زي قبروو ترميسون دهالوه أبزن سومنات زي أطنقن ببانديراتات اتي هزبي تخدينو شاركي حبراوي حد استخداونتي شفون زورياتات استخدنة ملكي عازلات مسل مبراتون بلج لج بلالو مالتيو سقع ماسقن ازم كلهم زلون تسريعهم تخوض لو هزب زبهال زلو قن ما جزءهم عطيهم لستة معين زحط سب معيون نفسهم كحط سوون هاي كلن يوم إذا خاقول لي أتراود فلطي أما إذا كوميتي تعدي عطهم بس يسرح يوصل لذي نزي زها حبتنا أتراود قالنا بلا حبتنا هم كم قد أيام بر بالبا حق استخدام لا يدفرن بزخان خوين جن إجبار على دعان نتي نعطتهم حجي فتيو ذرق زلوا حبرة سب إني خوين زلت زبيترا
1: مريانا كارنيفال جلست خوين حجي قد ما خلت تورحي من الممادات ويكا سرحت جميرو اذا سرح زخ جمر كله اني قليل نجر ايكونن سلات الهيت سلا ساعه سعيد زيكوني نايت تشعتي ان بهرات نزن اسان زباتاتنا تعديلن لك كاني بهره تغرينيا خوينو كنا ما خوينو بزخس كسس كن رينا نارا خوينو كن رينا رشايدا خوينو كن رينا زفال عليها بهرات
0: كبرات سمعتي يرضى إذا كل التورح لا تمر كل التورح يكون المهنة تو كالوت كاليوم زاربو بزخونا جن أبدخل التورح إنتنسيف كجبر كله إذا كلهم تمهارون سرح تنياتن إنتاي قبرني روم مالتيو سرح سلا زيلة تتمهارا يقوى تمهارا عندي كم هارا يخل ما تنعتوني إلا مالتيو إنتاي ده أبزي قوس قوسات نايم كيات زكايد ودلو مالتيو هماديريوم هماتيوم هماس حقاسويريوم أتم نعوز نزي زكايد ودلو ببي أكون. سلذي إذا نما علتنات أن التباهيلو كل التور حلا تمبر حدو قنبتون كندا يقايلان يريو عمت ملو بخوم إذا خيط عمت ملو مدلاو بعلات سلذلو مع علتنات أنت كني لك أنا أي عشر سنة زي ما تقول له دي حروب حتى ما تكرم زي ما قال له كين مو بعد زي فيستيفال ناي أغسطس ناي نحصل له تاني حوم ما تكرم على له دي حروب تروح يتفنكل زي الناس تبغى له عملت ملو بزي عرفتي زخيت بزي عرفت خا زي بزي تنفاز خيت كم أوصل زخوني خا من إسي إرترا أبو غايلان أدن كران فلتة نقحت زي بقول زخيد مالتي نقص المدحان كاو حليفوتي زخيد كم
1: مثلا شديش زواتات ابزي قرعات زخم زوطا كوينن جن بنبرت زوبا ماكل سدالوي
0: ابالات زي تزبلتو ناكناي بهرات بهرات لبيسوم يخلوبس دحان يلبوسس كي تملبات جن بهر ناي بهرات كلوبسون ناتول مد ككايدون مكم كل سبري وندي تزحزن حدا قوي له بهالخ قبر زغلي حزب مولا ايكون كان كوبس كايد كمتي أميدا خلوا كفل بحالينا يهزب أقوم بارزم مال أذن بره ولا نتذكر الحرث ترى دهم بتنا يهزب أقوم بارك نبل ده كفل بحالي بهرات كاري أولو زخيل بوزيوم ترحم وسنا تخلق إن خال عمامي يخبر زوج بوا ثم هرايك مهر كسر سرحتني يا خسر رح نجدايك نجد كالي محبراه يوت كالي محبراه يوت زي هابي كالي نجر زي ماله قجل له قدر مقوع زيلن حكم النايلن مبرهت يلن ما يلن كل يلن نديو إيشاس أفوركون بعلو عاوي لزبلو أيو جن أذوم فاتيوم زقط قطو بتقلل تهزبي أثر بحافش عقتو التخلع جن فاتيوم زقط قطو جن كادراتو حسوا بيلوم جن نلم علنا نونشف علنا إلهم يزار ومات إيشاس أفورك جن يلن يبل سلام إنتاع يلن بعلو خمزيه اللو دي جروه سلام إنتاع زبلو سلو زيبلو جن نسو كال زياتهم كأخال سلذي نتهز بجن حوس واس كدان كدين كا ريهم اللهم تمالي ريني ريه بتعم حزينة بخيات كمان متأكا ما نعطوس نايزبين ساحل كيح تعم بابا كاب حالفهم دك حمشة شديش تعمت هساونتي قول عناتهم تسرقوا هساونتهم تسرقوا كندو قول عز ساوتو دار في صرفخا ني أبي أحمد صرفي بوليتيكا يكونن من قستي أزبل ذا أكل بخم زي عينات جيرو خطصارف ويجي حياواي مزي خاب سماي إلو زدرفهم حجي خا كونشال قول عخوينو كونشال قول عتزخون دا انت خوينو محتفتف كلو علو لو اسمو ما تقدفو زخوني اتم هزعو انتو قول عوت دك عسر سلسة عسر تربعة زخونو بسرعة درفي هساو انت دك خلطي عامتات كأني حمشة شديشت عامت زخونو هساو انت خا لك عكم تي أبي ميدا خلقو أنا يتم كنو زخونو قلو تاني أيرقون بجيكا توم كيهت عم بابا أبي تمرت زيارو زبها زنبرا ساتوم كيهت عم بابا عم نيرم كالي زم قوعد قن قول هساو انت كرأي قول عنو توم كي سرق كم قولو خعابي توبا هيلو خمانسي زقبر حجي قن وجل هقرف كرداد نايك ألسنا باهلنان كبردان نمدبساس سلزمتي مهوراتنان اوتوم هاقراويانن اندابل عندا انسلن حجوين جاقانونا نبلع زلنا هزبي كلنا بدهو سلزي بيلنا بحانساب تتأميرنا بلعن تبلعن كلنا تبلعتي ببحركا قنز بلع ذلو سلزي ازي زقبر ذلو زي زبولو توزع توبلو زلا كبريناي ناتنات كبرنا يترحم أنا يكون زكبر دولو حسرتيو كارنيفال مع التناتنات كارنيفال أي بعلني جعانو أبغدا قديس فيركا هجرا وبايته يبلو حقيه يبلو سرعته يبلو بتشويان بتفاعتن زكبر دولو قجلة مع التناتنات بعلا له بعل بتعمل زهزني بزخان هواي نقول إزيلهم يوم أبعلهم
1: ministre timirt memahran kullom temaharona kullom zibna nibertna bumulu zi asatafi hajjet lehid de kono khani allababsa biheratna ta yemsil silmat nay biheratna ta yemsil menababuro nay biheratna chaatem biheratna ta yemsil
0: ezko 30 hamishtan amet amalti iznay biheratna ta yemsil bal amaltna tsna ta kono zigberko hibratasab ta yemsil اب تمهرتن بخالة اقوابن محبراوي تمهرتن سلطنان اب محبراوي من رخابتات اندا قلتسكا كم تيز بال هاقراو اقول قلوت تمهرتو ماتو طبعا يزقبر نزيتات يزقبر دولو سقن سرابت نمعناو انديو قن بهلن كبرن بهلن لمدن حبرة سبنا يترا بهلن حبرن حبرة سبكا أكادنا يكونن أكادنا ترح يكونن أساعات رح يكونن إذا حد خفال كابتي بهلن نايت حبرة سبي بهلوكو أم مقاقبا بهلاو مقاقبا بهلاو أنبابرا بهلاو أكايدا زخيرك بتمرتي زوهاب ناي قايل أب شارع وطي خاكون أب عمت حادة قزي أب عملو معالتي أب عمتات خمز بلنا سرح يتفن كلنا بلكا زي معالتنا تندو ناي محاتم اسكرم ننتاي اندات بهالي عسرا سنكو قايل أزقبر يلن قن إذن ناتك بركا يكون سب كاب سرح ناب كوركا يكونن تمرتي خاب تمهارا كاب بي تمرتي كورك أب كوركا يكونن قن تمرتي ملي سر أب كندي تمهارو أبي درجة بتحهم انتعاي تمرتي مهار لو زبل قايلا قايلا قايلا كم هروم تقوينو أب بي تمرتي كم هروم زقبقو حالة بريد مالتيو كم تي مدوب ساعتات ناي حساب ناي ساينيس ناي جيوغرافي قلت تبعي الزواب إذن حادة خمو ناي بحال ناي إذن مهار زقبقوكو كابتو برتيب كوي قايكونن إذن حمادي إذن بحالاها إذن حمادي إذن بحالاها دكي نسي إرتراوا عبي كونتا تلوا ني هاقراو أقلقلوت إلان كيدن تعميسن بحيلي بزيد ليتن تنيسن فأودو ظلمنان ترعان أبز أربالو خفيتيخن إنبار منكاليكن كابم حراون تولدان يركنيخن كام حارث ولا جيتا شو بكلم خانو مان بس حجنا أبوه ما نفلت أنا أطني سام موريهم بعد دختفلت يوم زلو فأرس برا ذل من هذا الله نفس قتلت زجبر هذا الله ده كان سيو إذا خطأ نيرد هامادي جن علامو يكونن أنا مو تلا أخي ناي جوجل له هدف ناي إسياس أفورتي ناي تقلسينا ناي تي كرداد ناي قلسنا ناتو مسرحيو حماتي محبر تمهارون دحركوينو تمهارو انتاي سجما تلوهم كم عبلونو كم حاشلون زلوهم كل جادي نيفرس سلمتاي عطس سلمتاي فرس بقدماي بعل أبو كولجات ده كان شيء عمس لذن برس نسوا سردنا زول ذن برة تخليها تسلاسه نتي أو ذن برة كورينل بزعبيه تمارو خزارو زقبو هاكو سه محبر سرح تنيات سرحيلن سرحو خانة بعلات مدلوا يكونن نحده جنبت زملكات جبر خلقن حده جنبت نزربا ني ودبا نسلا يا سرح زلو جيل لترحي مهنياتو اتي هيقدف وان نازو وافرو لكا كوم زي ابز زلو رابع جنبار تباهيلو زلو محبر يوان حايلتات ويكا ودابيتات تباهيلوم زلو بزي محبركم حمادي محبر من اسيات هيقدف تطرنيفهم بهزباوي اقول قلت ناي هزباوي محدار ذل قنصلاوي بقنصلاوي دستوهم أكيد لك تبع ذل لك كأبز خيذ ذل مالتي محبركم محبركم سرح سرح لنا تنايدك إنسي تقولين عبد الله نايدك إنسي زي جمان شجران ذل خسر حدل محبركم إنه حركوينون أبزي محبركم إنه حركوينون كم محبركم ما جمريا دكور بقان كون بحالون كم هارن كسنعن كابو حليفون ذلوا تجمعتن محبروا شجراتن نزقات ما ذلوا خونتاتن كأ كفت حسهم هرون تمرتن كب مثقب أجن كأوشتي زوات ما برحت له ذقني أوشت أنا بدكن زت أساسرة مسرح سلزلوا نخامزي بمقبر كأ كايلو سلزلوا يوم مالتي سلزي دان كيران قايلان غير كأ كونن معلتناتنات كارنيفال نقبل كاناتنات نسيخ عذب كلوا ذلوا كسيلة ملا ما مدوالو سنحيلهم كارنيفال ترحي خون كارنيفال كأ كل كلام تخدين كحال عن ترى كيد هذا خيد مالتيو ناصل
1: بكل أنتم زملاء مدلوات استجبرلو استدخملو مريتينا مبز على سان حمشتن عملنا تنا كارنيفال لو مشيت كن عزوان كريه بقينا عزلنا مالتي
2: راي مقع جوسنا أزيو دسبل مريتيو
0: بار كرة سمعتي ردي أرتر إذا نعيتها حنتي أكل كابتم السنة رأتي شو معقلتها ناي هاجروا بعلات تباهيلهم زخورو ناي زوبا ماكل اسم مالتيو تمكم تزغلو تطقا ابمولو ايرترا بوهم يتا زكايدو ماتيو اب غطر خونا اب كتماتا تاب غطر زلون غوتيت كانا اونصا زخيد اب طومي كوفدو زعندرو افران هوص نتخدا

0: ሃለው ተከዘ ሃለው ግሜራ ሃለው አዴ ሃለው ኤርትራ ተሐነን ለኺ ድማ ተቆሓሊ አይነ ሓጎስን ንፍቅሪ ንጽውግታኺ ጨርቅን ተሸፈኖ ንጓሂኺ ሕብርን ተኸወሎ ሸበድበድ ጸረፍደፍ ይበሃለልክሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ እንግድዓና ኣሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ ልብና ኣሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ ገጽ ኩልና ኣሎ ርጋጽሒ ሰብ ምስሊኺ ዝተሳእሎ ግርማ መዓስ ካብ ኩሕሊ ኩሕሊ ዝዘይቅኒ ደስታ መዓስ ካብ መልሓስ መልሓስ ዝመምሰሊ ግርማ ኸድኣ ውላድክ ንደኣላ ውላድክቲ ገድሊ ዝዕድሉ ጽባቐይ ኽድኣ ውሉድክ ንደኣላ ውሉድክታ እትኽርተት ዘላ ዓዴ ዓዴ ዓዲ ማዕዶ ዘሎ ዓዲ ውፃእ መዓት ዓዴ ዓዲ ጉድጓድ ዘሎ ተኸብዩ ብጸልማት ዓዴ ዓዲ ወሊዱ ዘይለኣኸ ዓዲ ንኡስ ዓብዪ ዓዲ ዘይዕረፈ ዓዲ ሸራፍ ክቢ ጐደሎ ስድራ ጐደሎ መኣዲ ዓዴ ዓዲቲ ኻብ መንጋጋ ሓርገጽ ካበጻፈር ነብሪ ንስክላ ኣምሊጡስ ዝወሓጦ ባሕሪ ዓዴ ኣዴታ ንበዓል ማሕፉዳ ንበዓል መንጉዳ ንኹሉ ሓሊፋስ ዘትረፋ ምድረ በዳ ዓዴ ዓደት ዝተረፈ ዘድሓነ ትንፋሱ ምስልኽን ንብዓቱን ናብዒንቱ ፍቕርኽን ናፍቖትክን ከዚ ንውብታ ውሽጡ ንዘዝበልሐ እንግድዑ ሂቡ ኣለኹ ዝብል ልእቢ ዝልቡ ንምስለኺ ንሆ ብሕሰን ይገልጾ ንዕለት ልደትኪ ብኸርተት ንስኺ ድማ ትሕነንለኺ ትኳሓሊ ብዘይደስታ ጥራይ ንስእሊ ዘይኮንኪ የኹ ትመስሊ ሓደይ ጽውግታኺ ጨርቅን ተሸፈኖ ንጓሂኺ ሕብርን ተኸወሎ ሸበድበት ጸደፍደብ ንበሃለልክሎ እቲ ሓቂ ግና ኣብ ገጹ ንድክሎጡ ግድማኽን ዜማኽን ሒዙ ዝነፈጸ ውሉድ ወለዶኺ ቤቱ ከይተመልሰ ብጨርቀ መርቂ ብበለቕ ብሕብሪ ኣይትግንጅዊ ኣይትውዝኒ ኣይትግርሚ ሰሙን ተሸሊምቲ ዓመት ትፈርሲ ሰዓት ተዓሊልልቲ መንፎቕ ተልቅሲ ብኣምሰሉታ ታረግጽቦሜቲ ተዋስኦታ ተዕለቕሊቑ ቤቲ እስከበሊ ኣፊትቲ ጉህይ ገጽኪ ብዝትከል ጓይላ ታልብኺ እንታይ ትብል ኣላ ኣነ ኸዓ እንቋዕ ሓጐሰኪ ዘይልክዑ እንቋዕ ኣብቃዓኪ ዘይግዚኡ ኩሉ ወዮ ሓደ ኾይኑኒ እንታይ ከም ዝብለክ እኳ ጠፊእኒ ከመይ ኣሎ በዓል ዋዚማ ልደፍ እንታይ ይስማዓክሎ እንታይ ትብል ኣለኺ ክብለኪ ደሊ እሞ ሕቶታት ኣኪበ ናፍቖተይ ጼረ ልሳነ ያልዚበ ከይተዋቅረኒ መሊሰ እፈረ ብቓላተይ ንነብሰ ይገኒ ኣብቲ ጸልማት ኣብ ሸላን ከለኺ ከመይ ኣብ ዒልክዮ ንዕለት ልደፍኪ ከምየ ዘለኹ መልሰይ ምሳኽሎ እንተበልክንኸ ከመይ ለኽኽእዮ ከመይ ለኽጸሮ ኣብ መዋጥር ኮንካ ልደትካ ምፅንባል ፈልጦ እንዴ እንታይ ከም ዝመስል በሊ በሊ ከምቲ ናተይ ይግበረልኪ ኣብ ብርሃን ተብዕልሉ ግዜ ምፃኣልኪ ናጽነት የኽበር እምበር ኣብ ዓደቦ ናጽነት ዶ ይበዓል ኣብ ጐደቦ ዝበለ ውሉድ ፈዋሲ ቁስልኺ እግሩ ምሰንበረ ኣብ ድርኩኺት ቤትኪ ሽዑ የራኽበና ኣብ ጽምብል ደጽ
1: ኣይናት ካንያ ጉንቦት መን ሂቡካ ኣይናት ካንያ ህግደፍ ጉንበት መን ሂቡካ ንብረት ህዝብያ ኣጥብዩ ዘዕበየካ ጠለማት ሓቒፍካ ጀጋኑ ትኹንን ከመይ ገይሩ ጉንበት ንዓኻ ትኸውን ኣሉ ዝኣመሉ እስከ ንገረና ከተምስል መታን ከተብዕላ ምሳና ቀይሕ ደም ከፊልና ዘውፃናይ ሓራ ብሰንኪ ጥልመትካ ጉንበት ተደፊራ ሃመማ ሻዲኑ ንህቢ ተበቲኑ ወኻርያ ነጊሳ ኣንበሳ ደኒኑ ዓለም ዝመስከሮ ጀጋኑ የኣሕዋትና ጉንበት እሞ ዝያዳ ክንዝክሮም ኢና ጽግዕግዕ የለን ኣይናት ካንያ ጉንበት ዳስካ ደኣ ድሌ ናይ ሰይጣን ጐረቤት ኣዝማድ ኣለዉኻ ኰነንቲ ሰውራና بيتسبكا كلهم فريتنا يمينة ناي مستر دفتر كا او يلوم زنببو عبيز الله قنبت يلوم زداربو نسخا بدي حريت زحيهو خرمتي نساتهم بقنمت سني ممنجعتي هاقر رأيت مسلكا حميما تنبر هاقر رأيت مسلكا حميما تنبر حاكم توليديا مدهاني زحبر اينا كان يا قنبت واناتا تالووا نسات يوم امكا حكيم زدالو حجز فليتناكم حمام ناي هزبنا حباتي مدهانيت حباتي خنينا عطنفكم هزبي دفيكم بقدميت بدحريت وابو اشوخكم عنقربت سعركم لمس جيركم بقهدو وردت تسكيمكم كالات واردو وتم دك غنبت اب سدتي نبرو وتم صر غنبت اسمرا عندرو غنبت زفريتهم نبدغا وردو سرعه تغدفكا من اسي نغدو تفاليتنا لنا بلا علي بتحتي بعل من مخانكم وتم ملافنتي دك غنبت مو نسما معطراي موصو اي ترفنيو بعل غزخراي هغدف مغشوم لومي تتفليطا كنداي كي سقمو سبتراي وسانتا زي ردو يلن وعلى حديرو زي صنع يلن انت تماهيرو دحر داقيم يلن بقنبت مشكات يأكل زينات كامووطات نزا لوم معالتي اي فلطان زبالي بحقو ناتو دا ايدلي من اسي تبقس تاريخان بلبلو قنبت اينات كومينيا ناتي دا ابلوم بسدراي اتخفلي انا وراسي الكات ما قطم نسيت ملسي هاي تركبا رستخايا قنبت مسكرنا عوتنا يجينا قلبت هقدف كنتي طواطراي نفسا كوينا قوام اي اسفي قوام اسفيلا نسيو خدانا بريد اباشاي كفلي 24 قنبت كلتشعن عسرتو شومنتن

أول كبرات سمعتي ردي أترى قم بس نقول لها كذا فعيت ملكوتن يا مخنياتو مخنياتو كل تشحن عصرتو شمنتن أتي ووش تظلو أتبيق درقي حوان قالي سواني تدمرنا يلو تدمرنا كل تهز بزبل تاريخ زي فلتيو السخة مرحانا هم زحجي قوال عادو بلو ظلو بحيلن بصنعتن بمريحنت ناي هزب تقراي بحيل هزب تقراي باتي مريحنتو تديف دليتو سلو تقوطي حجي غاية تعالى علو بخالق من قدي من إسعيد مدفع حجون نفسه مدحان انبر نيئة رخا دحان وين كم زي كوني سألا أتغنى بزيح زي كوني فوتو تخن قبر فوتو تنا ناس أنت إيئة را كم زي بولو هو حت مسجوج اللي هكدا في تعرارو خنبر نساتو ماين واقع انسلز بولو هيوات إيئة راو تعاكي بولو أبي حراي حين خنفردي تزبلوو من سياتنا تي قدم تفتر حتى يكونس هاجرناون ابزخف اي مودق نيرا سلازي كتت ايرتراوي اتق ايرتراوي صلاء خافلت صلاء تخافلت زنبها وضلو على ابي اساس افورقي زو على سمعنا جدا هو يزلو حجون قنيلو شندحنا كوم كبل مخانو مخنياتو مخنياتو بز جبرنا عين طعسينا تبل زربا قلال زربا يكونتن ابلع له حزب تكراي زغبرو اي طعسنان سله زبله امو نحنا هتاي نغبر ايرتراوي تطرنف تودب اوزم كرداد ناي قالسنا اوزم اصنتي ناي حبره تسبنا بحبار كينا ايد ايد كيلكا قواما وسرعه متكال كل خا تطرنف بده هبل صبو قدام سنبت صبوق النيات ناي معالتنا صنعتي يترا نبقس نلعالكا نهزبا وحارنت نحن كأنيو كساب زمزولو سمون ناي شوق سبات تبالنو